إذا جمع السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أم البدا نهار الجمعة 8 زي شهر 5 غير 2026 تحظكم قلب برامج نانا ينعرف فما نقارب دان دي تسنزين دين دين خاو دا غزي ولندا كل جمعة زي الساعة حيطرش نبديث. إذا سويت ما الحلقة النغ يعني زي الساعة تحيطرش نتمنى غطفع مكينة إن شاء الله تحيطرش نبديث أتنطفع مع رس كل شيء نغ البرامج نايت مزويت ما نتسقوا عصر القرآن ما تيسا ذيك الحكيم جسينا روان نتتوشي يتمث ما كان يتساهم قل برامج جاوة غنا راديو نعريف ونتتوشي قد ساعة ويسنين غان غيجو مسرقي قدماء لاعبي ومسيري شباب ريف الحسيمة لكرة القدم يعني خا رياضة الثقافة يعني خا الرحلة الرياضية والثقافية لمرسيا لإسبانيا إذا سويت ما نقرأكم قيمة كينار وخا نحتك القرآن ما تيسر من ذيك الحكيم.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: آرين أسدينا الريف عدادي جمهور ذي سبع ملس نكورج معان زيت ساعة تنتان رحيطة الشخوري لسنين FM 106.2
2: نيخو في الانترنت www.faustad.nl/arif.
0: إذا سويت معاك شكون قال برامجنا راه نعرف ندير تسجيل ندير نخاودا كل جماعة ديال الساعة حيتاش نقراهم قمة كاين غير برامجنا نعرف ونعرف. إذا سويت معاك إذا متمحند نيشان قمة كاين نغص نتنا كاين نرى غير برامج نسعد زين ندير نخاودا كي ساعة نظم زكارو يمكن على غانا غامسة كارك ذو مات محمد يحيى ونطلب دا كل سيمانة تيشان ينغميسن الخبرات ناري هذا تشم موضع قصات نويسنين مخك تقديمين كم زغارو ذا متمحن غانغين على إن بجون النغ زين دين الحسيمة زي إسبانيا زي بلجيك زي هولندا إن بجون الجمعية لاعبي ومسيري خدماء لاعبي ومسيري شباب الريف الحسيمة أنسيور خل الجمعية ثانيتي أنسيور خمين تقين أنسيور خمس روين سن اثنين جي كيبو يا وانيتي الحسيمي كيبو ريجان قراوني مارا إريفيين ثانيتي مساورة وانيتي ذي وقع أجين جيونينا جي ساعة ويسنين قيم ثكين غايث مسويث ما جي البرامج النغ نروخة ساعة ويسنين
3: نيشان قبل ما كنا غايت مسويت معاه كل شوي وقت فنحتاج قوم ثنا محمد يحيى زين دين حتى ما عندي شوي نخبرنا رياضة جون قرهم قبل ما كنا كبرنا

0: أريد أسد نريد في عدد جمهور ذي سبع ملس نكرج معان زيت ساعة تنتان رحيطة الشخوبري لسنين FM 106.2
1: نيخوبري الانترنت www.

وخا نقول غاك تذور يا ريف عزا وخا نقول غاك تذور يا ريف وراون سيغ دا ثمضين وخا مينيق سيغ دا خماريق وسيغ دا شمس سمرغي ويذود عادة دينيق قاد الشمس سفار قاد الشمس جيق إفقوس الكور يمشحار خميزيق إفقوس الكور يمشحار خميزيق

حوار الزحاور أروحي ذات تسمم ثوات ما في نوف إنو خسن تسرم قمص مستغرهوت قمص مستغرهوت.

0: أغورنيجان دوما تبو علي دوما تبو علي سوا ورينس يجغن سوا ورينس أمغذكم النيغ أغورنيجان دوما تبو علي سوا ورينس إقصحن ورينس يجغن تربداغي يتغنى يمنوسن وخدام يمنوسن ومحضاء ومنوسن وفجاح وما تبو علي ذي جم الدكر نعرض يونام طبيعة الحال أسوك بساغ نسيولة قوية بيغة الطاس شن معثين مرت معرف نيز داغ مونخز دا نفاح زداك زداني تمعرى جن ولداني تيقى عرضيو تحياتي سنتي دومة تبو علي قاغس أبيد إن شاء الله ذا زيرا جي جي الموسيقى أيك مسويت ماروخا خضرد الوقت النارية ذا الخبار النارية ذا زين دين الحسيمة أقول صحفي أنه أم دوكر الإذاعة نغم سويزة الإذاعة أم دوكر نغ ذومات محمد يحيى زعما خذكي ذي خبري ذا تليفون ذومات محمد السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تحية ليك وتحية لجميع متابعينا في راديو ميمجان.
0: ترحب بك دومة محمد، سيتي ما تراقش مليح إن شاء الله، ديني ذي بيا راه الشكر فاميليا راه كلشي دومة.
1: إن شاء الله دومة تمني غاتني مليح إن شاء الله، تمني التوفيق، تمني الازدهار يا راديو ديني تتصنف إن شاء الله ميمجان.
0: إن شاء الله عرف راديو وستكوما ديال مليح إن شاء الله. دومة محمد راه شي رخبة شي جديد كي كان نهار يذا نتشمان شي نهار يذا نظن أوري شك تفضل وشكرا.
1: أكيد تومات نور الدين سوجد بعض الأخبار الرياضية كاع على نقي السيمانايا المتتبعين على فراديو هذه السودات تشمو ضاقي كرة القدم هوات فريق فتح الناظور إقصاء أمام فريق الشباب الرياضي 2-0 فريق وفاء الدريوش انتصر على حساب فريق نادي حمرية 2-0 فريق شباب الحسيمي إقصاء أمام فريق ناظور تبركان أمل ناظور تبركان 3-0 فريق هلال الناظور انتصر على حساب فريق فتح ويسلان 3-0

0: تشاور الحسيمي كي صفر 26 تنقيدين قد تشاور الحسيمي أضي عياتي وشاء أمام فريق فتح وسلان. فتح وسلان أيضا يتعانى في أسفل الترتيب بعد ما يخسر الجولة الماضية أمام فريق هلال الناظور سيغونا مقابل الشيء. يجي المبادرة تقيت فريق جمعية إمزورا قد عيان القسم الطرفي أنه يطرح الأقمصة رسميا فريق اتحاد مزان ربيع باش يعاون ميزانية الفريق باش أنه فريق اتحاد مزان تراجع تيجي المباراة مهمة فاصلة باش يقع هذا القسم الثاني هو إن شاء الله. فالأقمصة يتينا موجودين في متجر الفريق ممكن أي واحد يزال يستفد بس الأقمصة يتينا يتواصل الأقصحة الرسمية للفريق يجسس الأرقام الهاتف باش تستفد من الأقمصة الفريق اتحاد مزورن جيج التامان رمزي يتقدس 200 درهم. آخر خبر يتعلق كرة القدم داخل القاعة فريق أو منافسة كأس العرش كرة القدم داخل القاعة فريق المغرب الحسيمي خطأ أما فريق أسود الخبزات 5 2 ثم تنردين تنطوض. آخر خبر رياضي
1: 8 ثانية نتمنى
0: إن شاء الله
1: تمن تقوى. خلاص شطار سمت محمد مراك 20 دقيقة بالنسبة لي
0: مرحبا
1: ما يتجروا شباب الريف الصف 13 بمعنى أنه إن النزول عرين سمع عرين حقيقة أنه مرة
0: أكيد سن الدين فريق شباب الحسيمي تواجد يجن مركز غير آمن يجن مركز مؤدي إلى القسم الثاني هو مع الأسف من بعد الموسم يعني يجن الموسم رصحان يخولت أنه ذي قعد ولكن الموسم الثاني وسيحل في الحد يعيا الجزء الأول من البطولة يجن مستوى ضمقران ولكن سرعان ما يتقاقر على مستوى سلم ترتيب وقع بزاف مشاكل راح نزاف المدربين وسند المدربين المغني ولكن دائما يتغيما نفس المشاكل على مستوى النتائج.
1: نيشان ميكني ديال الجا فتح
0: روخا غاس نفتح وسلان ديال الشا يمكنس ان شاء الله ايا واش
1: فتح وسلان
0: يمكنس ليه
1: غيان يمكنس تما
0: فتح وسلان مكناس يخصى الجوله الماضيه يخصى الى الناظور 3-0 يعني فتح وسلان ايضا يعاني في اسفل الترتيب يعني سيتي قمه اسفل الترتيب بين الفريقين
1: تما الشا تما عيان وايد ورن شامبيون مسا الايام مهم
0: شامبيون غيقيم نقي القسم الاول هو
1: هذا السنشي سبحان الله حسني قيم عاد نقي البطوله الدورات
0: تقريبا 4 السينوردين باش تكمل البطولة يعني يعني الوقت يقيم شيء يعني لا خيار غير الفوز فريق شباب الحسيمي مريز الدين عتق يعني ودين بوش الخيار آخر من غير الفوز سواء داخل ميدان أو خارجه أي نتيجة غير هذا قد تؤدي بالفريق إلى القسم الثاني.
1: سمح سيد غرب كل شيء ومرح سيد قيم من الفريق إلى القسم وانيتين يقاتل فيه وللأسف الشديد مهم ذا محمد رخو جيشي ذا مضوع نانا باشان السيور بتفصيل إن شاء الله جين شين مناسبة من ذنات النعاس شين بجيز شكاكي ذا أتفن السيور بتفصيل أخ من ياخ ما غنقض النتيجة ثانيتي أنت قادش التاسخ لو خندان دوشي أخر خبورة خندان دوشي نار كذا والقراك إن شاء الله أمسيقى مرقين سيمنا ديقوان وانش كايش التاس
0: أكيد ثومة نوردين تحية ليك وتحية جميع مستمعينا لفراد يوم سنة إن شاء الله
1: هذه مسيوين ذومة محمد إيه مسيوين مرقى نغ أقى الحلقة نغ الوقت نار كذا نشم موضع الخبورة نشم موضع ذرار كذا زين دين الحسيمة ذومة محمد يحيى تبعت الحال خبرات مختلفين ولكن خبرات اخوانا ديوشا نين خبرات نتجنى مهمين بزاف اجن خبرات نتجنى نين يزن بزاف خبرات عفن السن الجمات هو وانا والحسيمة فريق شباب الحسيمي يقضي 13 يعني يقمو الدادة دي هو زي القسم الاول هوات الخبرات ويزنين روني مهم يمكن يثمت النصر يثمت النصر دي اوروبا دي هولندا ماني ما سجني الخبرات يوانيتي ذني اتحاد مزوران يقرأ كزنوز الأقمصة اتحاد مزوران رمزي من النادي دي سيمبولي سنيز هولندي 200 درهم ونزمع نيس الخامسة ونتي تزكسي شجع الفريق ديج مبادرة هانتو شنا مريني وذان غايين غايس غن الخامسة ونتي باش يشجع الفريق ونتي فريق ندين دي مزوران مغالا سيتماتي ذا برات نضوض أيني متعز الفريق اتحاد مزوران إذا تمام لكم نغ ساعتنا وزنين غانغم سوار أجا الجمعية نغاقي وذان أن بجيون النغزي جمعية قدماء لاعبي ومسيري شباب الريف الحسيمة أن نذبور غال الموضوع وانتين شباب الريف الحسيمة تبعت الحالة الوضعية نجان روخ نسيب شي حاجة خمزروي أن الفريق وانتي قيم ذاكي نغ ساعت وزنين

0: ريف سدينا الريف في عدد جمهور ذي سبع ملس نكرج معا نزيد ساعة تنتان رحيطة الشخور ريد سنيان FM 106.2
1: ليخو بريد الانترنت www.house.com

أيضا سويت مناقشة كمل بتصنع ثمية برنامج عريف زين دين الخودة روخا أكوهم صفا قد ساعة تمس غاروت قد ساعة نغويس نينوان إرخ باس دولانديث غانغ أمسوار أجين مجيون النظ زي الجمعية قدماء لاعبي ومسيري شباب ريف الحسيمة أنسيور خلاثن سن خدجيب أنسن خمزروين سن أقل فريق وانيتي أنسيور خل فريق وانيتي مزروين ذنهارة قيم ثكينا قد ساعة ويسنين أجين مجيون النظ أيضا سويت ما روخان راح أرخبا الصد هولانديث

0: تاريخ سدينا الريف عدد جمهور ذي سبع ملس نكرج معا زيت ساعة تنتان رحيطة الشخوري سنين FM 106.2
1: نيخو في الانترنت www.khaustad.nl/arif
2: اي مسويت ما قاشكم من بدا تصنا ثم عارف راديوني برنامج عارف زين دين دين خوده نترحب سكيت مثنا دايس نثن غي تبع خبري الفيسبوك كي صفحنا اي مسويت ما ان هارا نسور خرج الموضوع الفريق النغعز الفريق شباب الريف الحسيمه نتشم وضع فريق ونيتي غاسي جوم زروي ذا مقران نبذان زي خمسينات رقاني عذان اعياء مختلف البطولات يسجلوا جم زوي ذا مقران الجمهور ينس إرغاز الجمهور ذا مقران ميخي عيز عيز خصب الزافي تدفان في المسيرة الكروية الفريق قوانيتي يسجل يخفي ناس قورا ونيري في الماني ما يدور ديجن الرمز ديجن سيمبول سنين شنين نشمى وضع نعرف أمني كمر يبغض الفريق ونيتي تومي يوري القسم الأول يعني القسم الوطني الأول مقرن الشمة ومع الأسف بطبيعة الحال رخني وسيد إجند وقت ذقصح بالنسبة للفريق ونيتي ذور يعني التراجع قيل أداء إنس الرياضي بطبيعة الحال أسباب ذين أسباب بزاف ذين تسير ذين يمكن مسائل مالية المشاكل نظن أحسن السيورة قاقين بجيو النهارة المهم ويجن التاريخ ذا مقرن الفريق ونيتي أقض قورة ونمخذكم من غير في الماني مجان إنهاره إحنا سويت مغان عن بدغ الفريق ونيتي عن بدغ مزروية ونيتي وجيشيثي نغا زي الكتوب نغا ثي أنا عزو المعلومة تقي إنترنت إلا أن سيور نهاره أجي وذان أكشي ياقزن أني يعيش التاريخ ونيتي أني هين تاريخ ونيتي أني هين أمزروية ونيتي يوذان إلعاب ندي قديما نغا مسيير ندي قديما زي قدماء إنهاره أن سيور أجي ياقزن جمعية قدماء لاعبي ومسيري شباب الريف الحسيمة أكيد من غير مجيون النا زي الحسيمة زي هولندا زي إسبانيا زي بلجيكا الزار بعدما إن مجيون النا غاقنا كينا خبرين التليفون السيتي إن شاء الله هي هوني التقنية أنا نغي عاون النهار اللي عندي الإنترنت كونيكسيو كوشي على مليح إن شاء الله السيتي الزار غاد بذيغ سدومات الأستاذ النغ سليمان الخطابي زندين الحسيمة سليمان السلام عليكم
3: السلام عليكم ويا
2: نور الدين اكيد نور الدين نترحب بك
3: لو ما ترحب السيد ترحب صار راديو نفس الراديو ديت الكامرا ديما يتجينا في تشجع مغاربه واد الحسيمه
2: مرحبا
3: شكاريشكم مرحبا اخي الشيخ يدي السي ورخينا في القدامى لاعبين
2: ومشيرين شباب نيشان نيشان ا ندير ورده مات سليمان اخزام كلشي مثلنا غير بجو ناقنا كاين خبريد رخني ندير ورده فات اكنوش الكاور متابعه الحاله تقدم ديك فين كي يندا غير تسنى ثند هذه نتي خاوده هذا روتردام من ديوسن هذه مثلنا نتابع عن خبريد من فيسبوك هذا راه خزا دومات عبد السلام العزيزي ما خطا كاين انت زين الدين الحسيمه
4: السلام عليكم
2: عليكم السلام دومات السي عبد السلام
4: السي نور الدين الوسهل ناخذ جيم شويه
2: الحمد لله
4: شكرا خو على الضاقات خلنا عارف الاذاعه نعرف راديو نجن كي هولندا نتمنى لكم ان شاء الله التوفيق
2: الف مرحبا الف مرحبا دوما عبد السلام نشكاش بزاف نشري الشرف ضم قرا النهار اشكم دنعاد كني صناع تاريخ ومزروي نظام مزروي الشباب الريف الحسيمه كيكم السي النهار اخ الفريق ونيتي اخذ راحه اون جنر زي اسبانيا محمد صبور
5: السلام عليكم سي نور الدين
2: سي محمد السلام عليكم مرحبا بك ذي عارف راديو زين الدين خوده
5: الله يبارك فيك نور الدين نور تشكاريشكم تشكاري في الراديو خلي قايا وانيتين نسجم خدراري الحسيمه كلشي نتمنى غادا فن بزاف حوما غنتان الاصدقاء الناس نسج وورنسان وشكرا
2: ترحب زيك ايش الشرف دم قراني شنو نيج نا دم قرانا راه انسيور اكيكم هذا خدمه عبد المجيد العويني زيد بلجيكا
6: السلام عليكم اخي نور الدين
2: عليكم السلام
6: مستمعينا عارف راديو تشكريشكم بزاف في المجهود كما كيفنا السلام عليكم قناتكم ان شاء الله
2: نترحب بك دومات عبد المجيد نشرف قرانا كيكم السي ونهار هذا دومات عبد العزيز بوجين تازي دندين روتردام
7: السلام عليكم زومات نور الدين.
2: زومات عبد العزيز عليكم السلام، ترحب بزاك. وكذب شي لعرات حدا كان ضيتك استوديو ولكن كذب شي. ان شاء الله ان شاء الله جيمين ديوسين.
7: ان شاء الله التوفيق عارف راديو. تحية الدراري كل شيء كيما غنيتين راني تسرانا كيما غدا ديريكت من بعد.
2: نترحب زاكم مرة وخاكم مني غيش نهضا مقران شي نقا نسيور العرام وخاكم مني قد تقدمين وخم زروي نسيور راكيكم كنيو كنيو الصناع ومزروي وانتي اذا نسيور متابعة الحال نحاول ان نروح قناة قي خمسة يكون تبارك الله هانتو شنا نحاول ما يمكن ان نوضع شوية الوقت نصنثي ويويا مليح انزا يعني التاريخ ومزروي نشوف ريم تبعات الحال سيسم جمعية نخوم نجان جمعية قدماء لاعبي ومسيري شباب الريف الحسيمة روخا هذا هم شغوار تبعات الحال الجن الجن هم تفت قدم ميخف نخوم المستمعين المستمعات يني تصنف يعرض يونا غرض نتي ديورا ندا راقي قما ظلم نكمر هذا بذيغ سدومات سليمان دومات سليمان الخطابي تبعات الحال السنة شني تبع نشمع نتبع نشوف الريف الحسيمة وليك وخاما قدم يخفي نكبع وجالة يسوي ثمان نضيف مثلا نهاية صنعهم.
3: السلام عليكم وما نور الدين عقد عوض نش سليمان حمشان الخطابي ش إلى جاك دي مكتب الشباب اللي بزاف توارثي من بعد رفا الفور الرئيس إلى جاك الرئيس القدامى عوض رفا قيد العوض العوض جي جمعية القدامى لاعبين ومسيري.
2: ايه هذا شيء بلاي من بعد اتندورون بعد عن السيوم تبعات الحال خلع على قاك الفريق القصه كاك في شباب ريم تبعات الحال شكرا هذا حضر متعب سلام العزيزي.
4: السلام عليكم وسنين الناس اللي تما خاين نور الدين. بالنسبه للعزيزي عبد السلام تما غني عن التعريف جميل غني على غني تاعنا المهم سند كل شيء تما قانس شيء وعبد السلام شيء ورياضة كيف الوقت تما نعيات تما بزاف تما الفريق المغرب الحسيمي من بعد تما الصحة من بعد تما شباب الريف إلى تريناخ تما كمدرب قلعاد عزيز أحمد تما حمشان المعروف حمشان رجال تريناظور نسان 1977 78 79 المهم تما المشوار تما ناري هذا مقران بالنسبه لشباب الريف وقائد الرئيس جمعيه قدماء ومسلمين شباب الريف
2: الحسيمي. اوكي مرحبا مرحبا هذا نقول تبع الحاضر السي ورعاد ان شاء الله روخد زويغ اسبانيا هذا حضومة محمد صبور السي محمد قدمي خفينك بعوجه لما راه خصني انا غيتصنفن تينا غيتصنفن انت دي هولندا ني غبارا غي هولندا.
8: السلام عليكم خويا نور الدين، سلام على الحضور. أكيكم صبور محمد من مواليد 1970 ببادلة الحسيمة. البداية الكروية في شباب الريف الحسيمة يجن سبع سنين كيسن كذا ما ثمن سنين أمي يعني يجن سبع سنين تسبحانين ومن بعد عياقي أولمبيك خوري بقى يجن أربع سنين جي القسم الوطني الأول مع فريق أولمبيك خوري بقى ومن بعد نهاية الكروية ينول الناس تحت تمارا قاربط عاود عياقي سن جن ثلاث سنين يتم هذه اللي كمر غينا تشمى وشا يتم بيرا صافي فغنى يدرك واغض وصيغ بغا سبانيا ذلك
2: صافي. مرحبا زدك لو مات محمد مرحبا زدك ألف مرحبا
8: شكرا.
2: زي بلجيكا هذا مات عبد المجيد قد أواري شك قد ميخفين كي ناغي تصنى ثنتين ناغي تصنى إن شاء الله.
9: سي نور الدين قناع العوين عبد المجيد مؤسس نجم جمعية قيبرجي قناص أسوريف إلى الجغضة رئيس قل جمعية روخض العوض قل جمعية الجمعية تكلف ما هو اجتماعي ورياضي وثقافي روخض الجمعية يا ذوار ذي تتم الجمعية القدماء شباب الريف ذي العاب شباب الريف قل المغرب روخان شن تعانى ستما تساهم أقل جمعية يا في اوروبا نجمع الاخوان الرعيان نفسيا الفريق
2: اوكي تما راه مشروعه
9: اي تما تتم تما الاذن الرئيس شباب القدماء المسيرين ولاعبين شباب ريف الحسيمه
2: تما نفرعنين نبارا في اوروبا
9: ان ايوا داك الاخوان زي هولندا داك الاخوان زي فرنسا زي زي زي بلجيك
2: تماكن اوكي
9: زواج الدور النوشني
2: تفهمت يمكن زواج ان سيرفي تصريح منايا واش الفرع ني كنيو تما عمل شراكه عبد المجيد شكرا الطاس هذا خضومه عبد العزيز بوجيرزي زي روتردام
7: السلام عليكم مجددا هما نور الدين اللي كان كل شيء اشتراك علي عزيز بوجير وكان ما جديد صند يا زودي فكينا المهم نشا عيار جيميني مديكا ديك الجنيور عيار الشباب اللي في بداية التسعينات صافي صافي غا تزوجة قيدة قيدة عيشة هولندا وغا أي هدرة ذي حاموشن أقل غذارو خان نخارط تقي قدماء مسيري شباب الريف اللاعبين أقل نقوانا في الجمعية
2: ألف مرحبا متابعة الحال ميس غاني القيمة مهما تقتباش أنا شاوري كورشي كوريج ذي نيواري نس أسقسي نغاري يكنيو متابعة الحال يمكن ذي الترتيب ذويني جا الترتيب ذويني غانا بدر ترتيب جو مشكل هو أسقسي ذي غس متابعة الحال أسجر الترتيب ذويني هذا ذي غس دومة سليمان أسقسي نغو لأن نهارا نستوار متابعة الحال كنيو استوار مسبيش من الجمعية غاد نقول نستوخ الجمعية كود شوي أتفن نستوخ الجمعية نكون بالأنشيطة ذي ولكن شي حاجة نستن شوي أسئلة شخصية نكون كنيو يعني ما القصة نغاك أقوم زغار وينك أقل الفريق ونيتي مخ مخ مخ ذي المسيرين الكروية أقل فريق الشباب اللي بالحسين من مرمي من عن يعني اللحظات نعيش ذي الفريق ونيتي رتيع باحين رتيع فنين يزوك نخن شاك نيتي ذي نتي قلبنا مجاو نيتي ذو سليمان
3: السلام عليكم أخويا نور الدين شباب الريف شباب الريف شباب الريف بوي مش زي الوالدين والله يرحمه في السبعينات بداية السبعينات تنشقي كيبو تسمى ضب زيان نريد ديال كيسندكي تسمى عائلي وخا تدا ثمية كبر شغي وماريت عاكس العاود كي تشما مهم قاكوري بقينا حتى ما كاين حتى كي فات كي اكيد غوري كي المهم ملي كي شباب الريف رغني في عقب الدواليد كي 91 91 هرينتي رغني تو فوق مش عاود كي المكتب ذا مزيان وكي شباب ريفا كي الاخوان الاحياء فروق الاحياء اكسيد الوالد كل رئيس زي الاحياء اكسيد جنتي سيف ثلاثة كيس كي المكتب السيف نيرانش الدراري كل ما غاتجا شي كيبو كي الاحياء كي رقني السيريد هو انه نكسيد يلعب زي الاحياء زكيناث قاك نبدا يا ميني مقاضي جينيور السينيور راه قنديني نانو دا نعمات زاك الدراري راه كي يريد تسمى 91 نانو سايور يا من شباب ريفي راه سكيبو يكبر الدراري كوانا الخارج جاينا المهم بقى كي تني البدايه نو كي المكتب ما كاين شباب ريفي نوري داك الزوزي
2: تسمى كي تسير سوا تسير ولكن كذا لعاب
3: لا قديم 91 لا 91 91 كي بزاف كي شباب ريفي غير اوفوار عقبور دوفوار راه مهم فوق بزاف مسائل كان 2006 2005 2006 2007 من وري غاسي فوندا ميديوس إلياس صافي تش أوسيغ دا فرنسا عاود وفوق القدامى إلى الجاق القدامى روح جمعية إلى السن الرئيسي سلم زيارو علاش بيراط الله يرحمه
2: الجمعية ثانية تسمية اسمي زين السور نارا
3: يا 2004 يا 2004 إذا بدا يا 2004 روح ليت كاين من جناب عسلين وصار دورونش دار رئيس كي حتى كاين شي عامين مع بعض ماشي عامين مرت سنين روح هذاك الحاج بوعزيزي تاع الرئيس قام قال انشيتا قال هكا قلت جمعيه ني صوريف هكا هذاك الوضع قال قال خامو غير خويا ماجي ذاك عزيز ذاك الدراري كلشي تما تملا كلشي اوروبا قام تما قال انشيتا
2: تما غير تجربه تم قران دكي الشباب الريف ما راه سقسيش من عند مثلا روح تبع الحاله باش ان متي دوكا عاجز نظن اي من بجو نظن من عند يعني لحظات نعيش الدنيا مثلا قلت سيا شي لحظات قيمه غير عقار متابعه نتاع فن المهم زوك نتشارك ذا مياتي قيمه غير عقار
3: الزوج قلت سيا ما سيدي وبعد من مي وفوق 90 وفنا كي الدراري ني ذاك دقه خوينا عمر جعفر عبد حمز جعفر شعيب امغار علي بورقا محمد مقراني محمد الدارج وحجا قاسم محمد المعلم راه حطيت طوال مصطفى مبوط مجموعة مدني وذاك سرقني أوراش الله يرحمه الوالد مرزو والدراري النظري عاود المرحلة اللي قالك شباب اللي في ميدو سير معايا البراج المهم الحياة كانت تبع الدراري الخواف وريتها مو مثلا المكتب نشري إلى قام قال المكتب قال العاب اللي عايشين حاجة تومات تما أنا عايشت مخير الحياة الحياة تما وجنبو ما عايشين جيرة مروخة سواء خصنا عايشين يعيش الحاجة دي كاديميني جينيور الجمهور إلى عذرة جذا رئيس الأنصار الشباب اللي بنامي ذوق على مزيره يشري جذا هنا ظهر رئيس جروق ثني سعد رجل نابع سنين
2: تما الشباب الريف نكون نقطعك نكذا الدات قدم قي ذكريات قي كرشي
3: قدم والذكريات شو كينا نحاش ذكريات براها الذكريات حتى الوليد الله رحمه
2: الله يرحمه
3: الوليد الله رحمه قي ذات إذا تما تبر حوية جير تخيل كي باقي مرقص
2: تمام الفريق سليمان يعني الفريق الريح مخذني تما غير قشوم ذاك
3: الشباب الريح فروخ شوم الشباب الريح باقي ذاك سموخ ما قال من المهم تبع الشباب الريح تاسف ملي توقع
2: له احسن سيو شوي
3: مهم شت شباب ريف قيد شباب ريف ما يوقع له مشكل ولكن شت تحب رقمي جات الشباب ريف فني
2: من لا كنت وقت فن أن أنسي ورخ مخن يدخ من يوقع له من يجن له هذا الأسباب تقول لهم كنيو هذا هذا مات
3: ذا مات أسباب شوف أسي نور دين شوف ليش هذا وش الأسباب إني وزمك سي ورو ورو خابر كي ذي جبذان ماشي ذي جبذان توك ذوص كي حد هكي يا أخو كي بوق فعيان أق فعيان كي لقي ذا ضعظون ذي
2: صاف سنن صاف مهم
3: فهم وخصبر كي ديجا وقعنا نغو المشاكل إلا التعاوة باش نسبت كي بويا كي روح فني نصدع أقينا نغو الثند مهم قينا نغو برمد الجبذينا ما أحسن نسي ورخينا ذي نغو حسن
2: نيشان نيشان نسي ورخ الجمعية لكم الجمعيه القدماء
3: شوف نيشا كاين شقا تحمل المسؤوليه اني قد جاني قد نفان تبدل غير كي بويا
2: واخا صافي نيشا
3: اللي نديرو الله يعاونهم هذه الضبي اللي كيفرس كي بوز بان هنا الزو
2: نيشا في مغرك كيكرهها نيشا هذوما سليمان هذا هذوما عبد السلام الوعزيزي اسق سيدي جني الحقيقه هذوما عبد السلام هنا القصه ان الفريق من بديت واش بديت لعاب ني غاشن بديت كمسير مخذ بديت الفريق من العلاقه مع الفريق شباب الريف
4: خي نور الدين شوف كاين تما بالنسبه تما بالنسبه لك واش التاريخ تما الشباب الريفي كمر خصنا غير وقت قران
2: لا روخا متبعات فما غير شكو اللحظات زي التاريخ هنا جي مخذ بزيد المهم
4: التاريخ نشوف كاين التاريخ نمشي الشباب الريف نفرج ذاك كي كي كي كي كي ناس كي كي 58 كي 59 كي 60 كي 61 62 63 إلا حتى يوم يطول تما وخني تما من بعد ما تخرجت تما رجع كارباط تخرجت تما الإطار المنار رياضة شي هو رياضة 66 يتخرج السني الشباب الريف غاز التاريخ انتظام قران شباب الريف تما تمثل إقليم الحسيمة
2: ليش هو
4: رغم أنه يرذني ولكن الفراق
2: نعم شكل تجي تسير نغير تجي عياد شما الميدان
4: يال تمنشين تمتما شناك ناك تما تاسيس الفريقين ودي مزياو ميك العيا غادي ديك الحسيمه الى زني المغرب الحسيمي انا زني الفرق نظني عذان ديال المغرب الحسيمي جندك شباب الريف زني الفرق تما تيمزغوره غير داك سيسبونيا غير داك ولكن راه غنشي نسوار باسم باسم من شباب الريف
2: شباب
4: الريف يتمثل قديم تما انت تاسس كاع 50 انت غير غاسير داك سيسبونيا غير داك سينا وروح هاك جن السيد مسكين الله يرحمه ويرا تما جاني بدا نموت نخبي
2: نموت الله يرحمه
4: ومن بين من اخر السن وهو الحاج تامي مسكين الله يرحمه انت يا تما قبرين وشنش تما الفريق نزكارو اقل المغرب حسيمي ولكن الى جا شباب الريف نمشي مساقات ما ضد روايه ويا من بعد سني دور الصحه وقيم لي شباب الريف ني المغرب الحسيمي الا حتى 78 يا ريت تما عايز حمشان المرحوم يا ريت انت يا ريت تما شباب الريف تما من الى جا تما من بعد سني دور يا تما القسم دور يا القسم الثاني على حسب الصحه السنه هذا قيمة المسيحيه من الى يومنا هذا. شباب الريف هذا كتمثل اسيمه نخرقاس كاش الحقيقه شباب الريف نخرقاس مشنين نخرقاس الفرق الاحياء نخرقاس الجمعيات نخرقاس
2: اش كيدير المدرب كيشين الوقت المدرب الفريق
4: نشي رجع المدرب للفريق اللي رجع قلعاد الخطا بحمد يعني المعروف بحمشان قلعاد ناس من بعد رجع تما قلعاد الاستاذ مرزوق المحامي ايوا
2: ينشن
4: السنين
2: سي متابعه حسي عبد السلام ينشن اللحظه غاميه كمدرب مهم اذا عشت شي مقابله انا شي حاجه تقيمه كرا خليك تما تتو تما شي حاجه غاميه المهم اوريشك
4: ذني بزاف يذني ذني بزاف
2: لي خضعت شي شناتيري
4: يمكنك يعاود حتى صبورك عاود
2: يا لابد لابد راسي بدا كلشي راسي بدا
4: صابر من بين تما غير لعاب لا غادي تما ديال الفريق الشباب يعني الصحه ماشي شباب الريف يعني شباب الريف راه جا الصحه سيخ بيتس قالوا خاصنا الصحه من بعد هو شباب الريف عاود تما المهم انايا يوقع سينا
2: انايا
4: غير الماده الماده ديرو الجي جي خاصني يوقع من يوقع على كل دائما شني نتمثل تما نلقى شباب الريف ونتمنى ان شاء الله تيري دائما تما مليح رغم انه تما غاس المشاكل ينسى غاس الى الفريق ولكن نتمنى ان شاء الله تيري الفريق هذه ريتم الفريق النقص من شباب الريف دائما تما قلنا غير خصاصي وداني نسي خصاصا تفاق شويه ديال السن من تكلم
2: نيشان شكرا لكم عبد السلام هذا محمد صبور اسبانيا اسقسي لي الجن رمت محمد صبور هنا يعني القصه نغاك الفريق من ميد بدي واش بدي العام شي شي نشاط نظن الفريق سير شي حاجه ذكرياتينك قال الفريق وانيتين شباب الريف العسيمه
10: السلام عليكم دراري البدايه ينو شي هما هما اللي غير تسمى لي ستوارينو نشي غفور صحابي غادي يجوا جنبها مقرازي المنبر يا وليدي لي سي غفور انت اللي ديوين غا الملعب اول مره تسمى هما كيصعيا ديال الفريق ينس لان غفور من بين الاوائل تسمى الى جند كره القدم الحسيميه
2: غفور يجي المدرب
10: غافور ويراد المدرب ولكن جاب شباب الريفي راه الصور غيتسمو ديوين غنلعب اول مره ومن بعد بدي غافور ديني قال احياء ومن بعد بدي غينات قال كادي سي قاسم قال كادي من هنا غير تما تشكيغيش القفزه يعني يا غيش نيج المقابله غيش تروا قال كادي سيرينا غا جونيور ديريكت عيا غيش ناب عني خمسه البارتي ديال الجونيور ديريكت سيرينا غا الفريق الاول شباب الريف حسيمه
2: يعني يجي الموهبة
10: ها
2: الى راك الموهبة نتشما
10: الحمد لله الحمد لله سي نور الدين المهم المهم كيغيج القفزه راه نشوا وامي بدي غير شباب الريف يعني اني مقرانه لي راه غير 15 سنه
2: تبارك الله تما بدا مزيان
10: يعني بدي غضم مزيان بزاف ويراديني المدرب سي عبد السلام تجاب خاص بزاف من بين الاطر يعني حسيميه يمكن يمشي بزاف انت كيس بدي خمس زوالو ذين تهامي مسكين عوض شي اثير رحم
2: سي الله يرحمه
10: يمسي الله يرحمه مسكين يوسع عليه ودعى نغسيمان ثاني عنو البوبري
2: الله يرحمه مسكين رحمته الواسعه
10: الله يشد عليه الرحمات بدي غاك الحسيمه مهمين راه هنا
2: سي محمد شكون انت من الميدان ماذا خش الدفاع ما امكانيه كاين الملعب ما الدفاع من هجوم
10: لا نشر طايع قلب الهجوم راه طايع قلب الهجوم قال الهجوم راه طايع قال الهجوم المهم المهم الهجوم يعني يا 7 يا 11 يا 10 يا 9
2: المهم ذا الزود المهم ذا الزود الشا ذا الزود الشا
10: المهم ماني ما يني على السلام بعيط لي
4: تما تغسل ماني جاي الجوكر الجوكر
10: المهم ذكرى غير عمصات التوغاك شباب الريف هي ومن عيا غاك نهضت بركان كي كاس العرش يمكن قد الدراري سي عبد السلام بقى يتعقر خاص عاوز يحكم قايد انا سليمان قايد تعقى الدراري عاود كلشي تعقى
2: قال الحسيمه ما بكبركان
10: لا نهضت بركان راه غاصب برازي
2: يقاه ما العيام من عيام مقابله ماني
10: راه عيام القسم الوطني الاول قال وقت
11: الاول
2: ايه لا
10: المهم توسيد القرعه كيسن كي كاس العرش وسين غنغى الحسيمه
2: اه الحسيمه ايوه
10: وزين هاني مراهين يعني ماركي غسلين يقول اني ناتي البرازي الهدف الاول كان روعه من المكان يعني زي وسط الميدان وفيقت غادي تغسل كذا ماذا
2: تتوالي
10: هذا تما بزاف وداني قلت قارن خوك هنا
2: قول نزي امني نزياش
10: احسن
2: عاد
11: لا
2: انت
10: اقول لي تما يبوطوا بالو الخوف يخزر وصل الميدان
2: توري التاريخ انت وليت
10: تما هدف رائع يعني الصراحه حسيت توقي حياتي
2: يجيني قلت تخدمي لكم دنياكم دنيا قنسيو نهار راكيني التاريخ الفريق ونيتو تشي نسيو التاريخ زي الكتب زي الانترنت ولا ما نسيو لك وذان سنع التاريخ
12: اصبر ذاكر ولي بورتيرون دي نوح فير كيزي دي ستوش جي فايار زاكو بوستي فاس
10: غران الله يا ماني موش وفيغسيت شايتي دي ربورتيرا
2: اوكار وزير اوكار وزير روعه روعه انت ولا انت ليش انا مت محمد عاك نقول انت بعت الحال السيور الكاميرا ولا هذا هذا وما انت
10: قصبه
2: غير وقا كون بروق بزاف ما كاين مشكل اقنا من نزي باش انا نشاور الكرسي من تا غير في لي امزروي شاور يفوت يستوى نقص كي ساعه 2 كي
10: نعاود بوك الناس تاع الزرب خا غنغى اخصا غنقيم السيما دا نساوي
2: يوقع من اني امزروي اذا مقران
10: شكرا
2: انا هذا وما عبد المجيد العويني يزي بلجيك هذا غير السيور انت اختجل بين الناس تدعثين سك الفريق ونيتي ثم عبد المجيد أوريشك
13: السلام عليكم بعد
2: السلام
13: الزواج دينا نش اش قصين وك شباب الريف وجاني ذا العاب نيد الموسيقير مش ذي جنا آخر تسمى شباب الريف المحب والغيور في الفريق الشباب يقولني زي النادي الى اللحن
2: ياك ذو متمجيد الفريق برامر وغاس محبين المتابعين قوز ما ذي ينيك تقن فريق
13: الشوري هذاك الفريق تبع الفريق السنغال فريقني يقولني غايق جدي يقولني تسبب ذكرياتين ولا الطفولة لا الشباب لا الشباب الريف مش ساعة ما قيش الفريق الرجاء بدأ كيس الكتاتيب العام ولكن في كيسنيج نعم وهذه ستين وقاعدة أوروبا
2: رجع الحسيمي
13: الرجع الحسيمي يوقف النية الأخ غافور المرحوم الصالي الله يرحمه مجموعة الإخوان إذا ما نيواش بالنسبة غي شباب ريف ممكن أكديني وشي لعابني راح فغي لعابني قديم شي روخة قلعاد تعقر
2: ماني لعاب ليه تعجبناك بزاف
13: بزاف يلعب بزاف
2: مقابلات
13: نعم
2: السي عبد المجيد واش كان مخني لقد تبع الفريقين كوني مزياو تنقاو عندي بالنسبه لي شكون تبعت الحال لان كوريج ديناثينس من المدربين اللي عذان زيت نشكت مزيد هو المدرب انت تبعت حال كلشي مدرب انديز مانسن ولكن شكت خذا هذه الجند قالت واري جات واري خنش احسن مدرب على كي لحد الان كي الفريق نشوف الريف مثلا ني لاعب
13: في الحقيقه تما كي المدربين كلشي راه جا نقل المستوى بينين ضوانا عارف المدربين اللي جانا ديال بزاف كي كان شباب الريف بزاف ايه كلشي تما وكشي كوريجي وكشي المقدورات ينس
2: ينس مانسون
13: تكمل كيج المدرب كيج المرحله كيج التاريخ
2: نعم
13: لان كل مرحله كور سكواس تما ذيش المرحله كي شباب الريف
2: نيش كلش غير السياقينس
13: مثلا انا بديني شباب الريف من السبعينات واخا حاجه عبد السلام قال كي يديروا هذا كيشار من السبعينات وتجيبوا شباب الريف من الثمانينات من التسعينات كور وقت غاسي الحلوينس غاسي يلعب نيس كيش المرحله مثلا بديني المرحله ومري جا عمر الله يرحمه نيغ ومري جا علي بيج ومري جا مارو ما كل مرحلة يوافي حسن يتوى ما كل مرحلة غفي رايز نوعين عازم ومن بعد سيدي المرحلة الثمانينات ومن بعد التسعينات الذي يلعب مثلا زقمزان زيبني وعياش الحسيني إلى تشمل إلى ذين مثلا تعيد الوجدي مثلا زي وجداء ولكن الفارق
10: فارس فارس بليب وعياش
2: فارس
10: بليب وعياش
2: فارس
10: بليب وعياش
2: فارس بليب وعياش خاصين ذي جنيد وعياش فارس تحياتي فارس قاعد يمكن نتلقى هولندا مغ على حسب معلوماتي
10: تحياتي فارس قاعد أبعيد سنة مزرق
13: روغني هكذا المراحل تسمى تلك المتفرجين المتتبعين تسمى غنغي نظر زيابار أو جيشي زياد ياخر التغيير أنت صبحت روحة قل حوارة غنغي إن شاء الله من
2: الإخصان
13: السيولي
2: مهم من
13: استنوا زيد أوروبا نمسيقا قل إخوان المهم من بعد يوقع شوين اللقاءات المسائل نستطع أن نجمع ودى قروبا ونسام قشين مشاريع تسمى للمنطقة لا هو اجتماعي ونقع نتاقناه ما هو رياضة قل إخوان
2: أنتو شنا مخيا أنتش كاش دومة عبد المجيد مخيا ذا حقا دومة زي هولندا دومة زي روتردام عبد العزيز سي عبد العزيز سيدي أسقسي لش كذا نعاود شي حاجة خمو في قصة كذا الفريق من مي بذيذ وش بذيذ دلعاب نغشين مهمة نظن الفريق ومتى كذا ومتى المجد
7: مرحبا مرحبا شكرا شكرا سنور الدين لابن نشرفها تقريبا ما أمي لعاب الفرسي يعني بذي رمض يعني أقل مينيم بذي قرسم بذي مينيم كاضي عيش جنيور عاوذ صافي من بعد التحق كيف قراش الريف للتسعينات
2: من امكن راه كاين ملعب من امكن راه كاين ملعب غادي نجيب غنسن تقن التفاصيل
7: تما المهم قالوا كثير تعيا الدفاع احمد السن غروه هي تعيا الدفاع ثنايين ثلاثه تما دونيتا يرا قايك دونيتا
10: مدافع فنان
7: شكرا سي محمد
10: مدافع فنان
12: قاص سي نور دي قاص وما سي تعيا كي سير البشير عاود قاص شو ما سي تعاك شباب
10: واه بشير اني اني صالح حسيمه
2: غير

0: جيت زعما بالعاب يعني نسيتين.
1: سي عبد العزيز، سي عبد العزيز شي لحظات الزواق كيف شعرك شي مقابله عقد خاصني شي حاجه كي الفريق كي التاريخي كي الفريق؟
2: ايوا واخا جيت تما غير التسعينات ولا ماشي التسعينات الى فين ملي جراس بحال واخا هذه وداني راه جا كي المستوى المهم السعاده ديال سبحاني شمول اللي تعجبني كلشي كيما انايا يعني تما تما الى الهدف يلعب الكوشي الهدف فيج يعني تما يتمثل كي بوينس بغير اخ كي بوينس احترام المدرب احترام اي ويلعب مين تجيب المليح الشراء مدحوا المصافة إلى كوبري نقوم بقصان نظمنا السطح الحاكمة وطلق إلى أمان
1: يعني يعني من استدار وقت المليح ندومات تسمى الوقت يزيد قوي ويا نيشان هنتو شنا شكايش دومات عبد العزيز
2: رخاء السلام عليكم رجال المدربين وسي عبد السلام استتهامي الله يرحمه
1: مسكين
2: الحسن حسن بيسن الله يذكره بخير اما بينا الله عمره سلعة الحمد لله
1: رخاء تسمى غانا ذاك الحقيقة نهارا غانا أجيال نين الأجيال كي التاريخ مزرورين شباب الريف المدرب ذا اللاعبين تسمى ذا نجنا ذا مقران الشرف ذا مقران نشين ذا يدعنا ذا يعرف نهارا رخا غندور متابعه حلقتكم ذاك النهار نهار ان شاء الله سيسم من جمعيه نكون قان جمعيه قدماء لاعبي ومسيري شباب الريف نزوا نسيو شي حاجه للجمعيه هي متابعه الحال يمكن باش غواري اذا مات سليمان ني المهم شي جندز داكهم المهم يمكن مات سليمان مختصه الفكره تاسيس الجمعيه مرمي بذا مرمي بذا الجمعيه ثانيتي غير 50 من على المؤسسين ما خصناش نجي نتسمى قدش تم مزيان تخم زروين الجمعيه ثانيتي
3: واخا ماشي واخا الموضوع ديال واخا واش شي المهم الموضوع الجمعيه دوقا ديال 2004 دوقا المؤسسين علاش بيرات الله يرحمه يموت سير اللي عارف الجال الله يرحمه يموت ايوا شعيب شعيب عندي بزاف الغديوي محمد مالك الله يرحمه الرباطي راه لعب لا تيموت ايوا ديني حسن اوساد ديني اللوزي هنا قاع كوميتي كاين الكوميتي ديال العابن مرات حد هذا يسمح حتى محمد بودره اللوزي المهم بزاف ديال الجن ديال المكتب ديال العابن دوقا ديال ناس الى فين يجي الجمعيه قبل ذاك زاريس سي عبد السلام بوعزيزي قال اسكو جماعه الحجيماني ذي قبل ذي قديم الزاكنو لكن خدم بزاف يخدم نهار رياضه شنو زيد من بعد دوقا الحاج عاود قصص الرئيس كيف مغنيتي زمانيا دوقا شنو مرا سي نور الدين نسيو شي حاجه خينا سن 15 طني وقال
1: لينا وغاد راس لابد راس نسيو لابد كي مورسيا
3: ايه
1: مورسيا لا وانيش راح نسيور على روح نسيور سوا هذا الجواب واش المهم اذا مش يمكن لو مات عبد السلام غير سيو شي حاجه يعني عاد جمعيه ثاني الاهداف يعني العام نغاهم من الجمعيه من تلك الجمعيه ثاني باش تعاون الفريق
3: شنو سيور الحاج تندي سيور
1: الحاج واه واريش كلام
0: هذا سي نور الدين انه شوف قبل ما السيور خصنا ناخذ الجمعيه لنا تما نجم مجموعه ولا مساكن تما تما خصنا غوت نتوشي وتندنا النشي
1: تجي
0: من بزاف كاع الجمعيات شباب الريف ذي قديما كي السبعينات كي الثمانينات كي التسعينات على الجلاله وما تما يعدا الاجيال كي يعدا ندي ولا تما شباب الريف وبالخصوص مثلا دني وخا عايز يرحم شان الله حمود دني وخا تما الحاج عبد اللطيف دني الحاج عبد اللطيف دني تما المهم جوج مجموعه تبقى نسمع عندنا ملكة تذكاء دني جوج مجموعه تما ذي المسيره تبقى عندك شباب الريف الى يومنا هذا
1: التاريخ ذا مقرن
0: ولهذا تي وجميع ميد غندكا يسمعوا كل شيء ولكن انا قاعد نسمع وانا ضحى نسمع الانسان ضحى الوقت الانسان الى اخره روح الناس الجمعيه نغتم القدماء ومسيري شباب الريف تنظيم لكره القدم اولا تما لانه نمشي غنغيش الجمعيه اللي ما خلينا الاخ سليمان الجمعيه اللي نسميها ياس قدماء الحسين تما لكره القدم تما كل شيء وذاك حد تما شباب الريف ورا المغرب الحسيمي ورا الاتحاد الحسيمي ورا الدفاع الحسيمي ورا المسيره اللي هي المجموعه تبقى الرجاء النادي الميناء الى اخره هذاك كل شيء ولكن من بعد سيد دخل الجمعيه 2004 هو تما تاسس باسم الجمعيه شباب الريف قدماء ومسيري شباب الريف المهم تما انشقيا كيسندوا خاتم رجال المؤسس سنة

0: تسمى سليمان، زي السني دو سيدي جنروخ تما نشي تما نش تما قاك كمر قاك الجمعيه تما قديما ني سليمان تاسد غانوك كذا تما نشو سليمان يعيس خيزي المزيك الحقيقه اللي عساك بس عاود الى جات تما درعيشات بزاف انت تخت قوي ويا المهم اني راس مذنب والمشكل سي هذا نعاونو انك تري الرئيس اني زيد هذني الرئيس وتجيبو المشكل اللي وقع انا كيسلوا قانون الرئيس ان الجمعيه عقدت والجمعيه ثاني تين الهدف ديال نسمه شي زعما باش تماني لي نشني الرؤساء اني غني لنا بالعكس خصنا تقيم الكلمه اني ناس شباب الريف رغم ان تما الجمعيه عاد جات تما شباب الريف تما الفريق الرسمي ولكن نشني إلى ذوقع الجمعية ثانية لأجل باش تم المساعدة مرض نشي تم الجمعية تم الأم مثلا من ناحية تم تكون حاجة مسلم زيانة نتيري ولكن نظر الإمكانية المادية إلى آخر هذه ناتي خساسة لأنه الفريق مروغاس مروغاس حاجة مسلم زيانة المدرسة يقصح باش
1: يتم باش يكمل باش يستمر
0: نغير نهار نطعيا غاس لا وين حسين برغ بالعكس نطعيا تقريبا وجيش العنصريه استسمحه ولكن نطعيا بزاف سي بدا نتسمى صباره لانه ما غا ونتكون شي تما نهار قال فرق الاحياء قال مدارس رياضيه نشتي هو الرياضه غير روح والو روح ذني الشباب مزيانين ولكن التكوين زعما كاين تما كوريجن مختزل
1: ويمكن يقول الجمعيه نكون ذا الزومه تاع عام الدور
0: قبيله ولهذا تما روح النشاط الخاص قد المستطاع مثلا ورايا مثلا دوشي تسمى نحا دوشي نت ارتشينا تسمى
1: نشم
0: والسبب هو الاخ سليمان من بعد واخا قد فرنسا تسمى هذه يقيم يتحرك ذني تسمى جوح نجات قانا السعيد كثير قينات قيوج درجة ذا العاب شباب الريف نصيحة ذني جنسي ديتيري تسمى قينات قي ارتشينا رعيا تسمى المولودية من بعد عيا مرسيا عيا رق المنتخب المغرب قناص محجوب تما السيد ني وني جوسينا وسين دغان غير عجبسن الحار تما نكرم خصن مريني نجح ساهمين داك بعض الاخوان تما نمشي للجمعيه وانا وشي الجمعيه غاصر الفلوس شي حاجه ولكن اللي غاصي وذن وخو غاصر الفلوس غاصي وذن تما داي غاصي اللي تعاون لنا
1: ميا البعض
0: نساهم الوقت نساهم لا مين مين مين جان تما واجب وجيت تما غانو تما نجمع الفلوس ني لا تما تساهم باش غير وقت اللي هو مساكن ساهم لنا كيدنا كذلك يدور هو كذلك عاود نتينا عجبس الحار عاود نخنق نح ولكن شي نقصح نظر الحار لانه غنمشي تما باش تشارح الراي العام تما الاخوان الحسين ما هما تفهمن بانه زيد البعض فهم شي تما اذا من قالت غير اسم قمرين نوا واني لا نزكارو الى نخي ثانوي السنتين الشباب النقص ديال الحسين يبدا اللي قديم تما قاك الحسين ولكن ني نظر تما يبدا اللي غاس نمشي للجمعيه باش هذا نستدعى تما رسمي هما دسنك فيزا إذا تسمى أننا نخفي زاقة ولون الناس إذا مشينا نقترح بيج مجموعة السيد الحسيمة ولكن من بعد نو ومنو فمريني ولون نتجه تسمى جمعية صوريف باش أدوين تسمى بعض الألعاب السنتين السنتين أصحاب المهاجرين تسمى جنفارا زي إسبانيا وسين زي إسبانيا وسين زي فرنسا وسين زي بلجيك وسين زي هولندا ما عندي ما يتسال
1: نخمن لو ما تعب السلام لأن موضوع مهم تبعات الحال لأن الحقيقة هو لأن كوني دور الموضوع لنا نخمن ما انتقادت نيوقع نخم رقية وانت جي مورسيا ما يعني مي مش نعجب شي الحال منوش نعجب قميلية
0: قاش كنت ما خذتني عجب انايا
1: لا مين واش نعجب لان الحقيقه مختوره روح انا ودي نقل النقاي الانتقادات ني وذن تما باش نوضح يعني
0: لا شنو نعجب لا جوج نعجب شي تما يمكن وذن غاص الفكره شويه ناقصه كيما انايا قد واصلا نشرح شنو سنين بانه من دني لانه اول تما وذن شي الناس والمي غاتجي فيزا زي قديما كاين راه وغانغيج المقدار مزيان وزوج ما انا ويكتا زي المقدار اللي مثلا انا ويسيت ما راه بزاف انا ويسا 15 يوم لانه غنقدر 30 مجموع ودري 15 شي اش ماضين يعني جانا تما تما كي الخارج 15 نويت سنتين ماشي معناها الصديع تيري طيات تما تيري موسير تيري مثلا راه كي لنفريض نويا كي نغيو ثاني قديما زي السبعينات زي الستينات ماشي زي السبعينات مثلا نوي حسن التون نوي كي نغ الحاج ميمون رامون نوي كي نغ تما محمد المعروف بك كرويف نوي كي نغ مجموعة من الإخوان اللي حكي نغينا في نور
2: كينو
0: عبد الواحد والخس نيوسين دعوا ديج مجموعة مصابور عزيز أشرف من ميسن حاج تامي على كل وهذا يسمح أن شد جيت من مشهد كارس كل شيء قيق سنغر
1: ولهذا
0: تما نعم
1: باشا يسمح هذا لأن المشكل الوقت وقت فنشين السيورة ورية زيدة من هانتوش النور لكن الزوال موضوع عوار أشكال السيورة إن كنا خا اللقاء أوليتي المورسيا أزود شغور يمكن إذا ما سليمان أنت مقصد شين إذا فقل موضوع أوليتي مراعش شين توضيح مني وجاني ناقص نظم
2: لا شوف روها إلى مورسيا إلى مورسيا روها قبل وقت نيبوك محمد بوخريس إلى دي جا كيبوني دي ويغافور دي جا تي دياوير الحسيمة قبل إيش بقى روح اللي تساعدي بالحياة دي رزولة تقول جي وجدة زي وجدة قالوا اتفق شو سميني وقنا عن جنة يتصدق ذي سعيد إذا قدش كيبو مدينة مدينة أسقر ما هو قبو خرسين ليش كيبو اسمه دا ودي كيبو للا دي جات ما واحد سوينا واحد سم بعد ين تنسيق جرس بو خرس بعجو وشين دغام غال حسيمة انشكا بلد ين حسيمة عونانو بلد ين حسيمة عونانو قيمان هي قيمة في قيمورسيا وشين دغام كيب دغام در تيام استعدار شو تقاكم مهم روح ذلك اثنين عضنانو عضنانو قشان نوالي كيلي يعدن ضابعا إني واس فوت جمعية تما تنجمع عند هذي لعاب المهم غاسني ناس ولكن إلا الناس الرئيس البلدية نسن الناس بابو إذا ندهم في زاغي مغسقر لينا الحسيمة إلا يلا لي سموخينا الحاج يقيد توتو الحاج
0: نعم نعم يعني وقت
2: يا يخسر الوقت زي بعد ثنين يوقع أزمن ركواف إسبانيا وقد تحمل مسؤولية رئيس انسن وقد تحمل مسؤولية الناس شو تحمل ومسؤولية روح لي دمي غانيك شي مي غانيك غير الناس الدراري خصها غير ما جا في زغ بحبابي هما دراهم شي روح لي تشكازي سازي من برا الدراري للخارج تشكار صندي جوج كا يمغى باش داس زي الخارج سبحان غير خدمه سبحان كينا تشكار صحاب اسبانيا بزاف خصوصا صحاب اسبانيا بوركي دي الدراري خدمه صنعها احسن عاون سبحان كين غوراض نسنو سين دغامو غض حضار هو قا خويا صابور ذو ماس خدمن وماس تحت الميريات الزغام غامورسيا اي طاح يتزد اي جد تمارا والله العظيم تشكاري الدراري الخارج كورتشي دين الدراري ودوسي تشيقار خدمتوا تما حسابينات ولكن تشكاري جوش كايم غا تشكا قاك مهم الدراري يدوسين ذي نيج نحاج باش تسنن شين روغا قد جمعية خويا نور الدين غامو القدماء لاعبين ومسيرين
1: مسيرين
2: قانون جمعية هي باش تسمم إخوان من قانوني قانون الأساسي الجمعية شروقا مثلا قانون الدراري دين الجمعية مثلا أدناس قانون غير ذنب برنامانيين مثلا وطاعة هذا برنامانية وقيلة
1: برنامانية
2: كان الجزاء رئيس الشباب الريف نور الدين أقضي العوض إلى الجزاء رئيس الشباب الريف عبد الحق إلى الجاكي نكتب الشباب الريف مهم ذين إخوان مظلين إلى الزواج داسن يقع الناس نشمه ما يمشين الشغري وديسين شيء ذي لقد قلت سيئ مهم شنين مشكل نو وجين تك السياسة نغيناث شن غي إخوان أقن قيم دارين هذا داسن جا سياسة نغجيبو سياسة قد أكيد نو باش هذا موضح
1: قل إطار الجمعية نكم
2: الجمعية نو شن غانو إيو ذا نقن قلت سياسة إلى الجنقي المكتب إلى الجنقي ناث إلى الجنقي العابل إلى الجنقي ولكن شين أطار نظهر يضا نجماعة قيوية مخل نجماعي دلوارة يا إسبانيا هين إخوانك وخاص مشلين عاشين نين مليون نتفاع جماعة أقا إخوان حضانك دينين
1: ميشان
2: مانا شين تزلت جموعة نتمنى إن شاء الله قد سورك خويا صابور كان تفقن هذه الدراري جلاله إن شاء الله إن شاء الله مرد كذاب أسنع وقي خيرونا ولكن إخسامنا ما فهم قاك يقم يجين لدينا ثمنا هذا خويا مجيد مجيد اليعقوبي مجيد اليعقوبي خدم الخدمه تما ملي كاين كلشي نتشكريت بزاف عاد بك نفتك عاوي أستاذ العراض أنت البن جوينس إنشطانو والإخوات كل شيء دي حظام
1: مهم أمر قيح ذا مليح
0: أسنور دليلو سمح بركي قل حقيقة تسمى شو بكين يغضني جن جماع المسائل يخصص النغة أثن دنيني أما غني غجينير وقت والو
1: وقت والو
0: وزمان في كاينة ولي هذا شوف الجمعية ثاني تناقت تكجن جود ضام قران سبرا والو بصراحة ولكن لي أما غني غجيني غاسي وذنينس غاسي جن مجموعي وذن تمعوان تمعوان تما برمان بتخشين حاجة بسم الله تما مثلا الجوائز جوائز نين قاعد جايش مجموعة جوائز طيب قاعدين لا سواء وميت وسينا غانغ لا سواء ومي غاصنا حليها من تعاوث ندي ختم ختم تما بعض الإخوان مثلا داكسن يسمون ديني غيسمون الجميع مي قاتل الجمعية داكسن مي غاديني غاديني مثلا داكسن نور الدين داكسن عبد الحق داكسن إناث عبد الصادق داكسن سليمان داكسن المساهم تسمى غمقران وهو السيدة ولينتنا قاتل مي قاتل عبد المجيد اليعقوبي لأنه وخاتلني قاتل كل شيء تسمى سامن سامن قيل جوائز ولا المغرب يا أخي تسمى رمشي ورمشي كورجني اختصاد يا أخي نس كوني شتني ختسب يا أخي سي لا درت هي منين نقي من ديها الجن ربعايض راح ناوتين وني قسم ربعايض تقي من تسمى غايب ذا نيخت الناس الماكله ذي نصي الى اخره
2: هذه بعض الخوك غوري الدراري تصدد جات واحد السنه
0: هي ذني ربعايض مثلا ذني منير حقا ذني منير تسمى كارش انت تسمى يساعدني النار ذني اشرف تسمى اجيل ينا غينا كلشي ساهمنا كاين غني تما ينات صاحب ميرامار قنامي قلت تما دوسينا غانغ
2: مجيد العويني
0: مجيد العويني كذلك يساهم كي ذنغ تما سخان تما
1: يمكن اسنو يمكن اسنو شاوري مجيد يمكن اسنو شاوري مجيد انت ذيني شن
0: واخا غادي هذا كاين ذنيتين مثلا البلديه كذلك ساهم كي ذنغ سوتير ومي دوسينا غانغ انت اللي خصنو تيل تما غاني خصنا غاني ري ذني كذا المجلس الاقليمي المجلس الاقليمي ساهم كاين النقط الاخير تما سينا ستون وين العارين تما غنضو ولا زين هذه وذني اللي ساهمنا كاين شي حاجه نضني وذني والو باش ما تيستن الراي العام وصافي
1: باش عاد روح
0: توضح الوضع المرنتو شي حاجه بركي انت تو تما حوايج ما تنقاش ولا كاينين شنشكا كلشي غير ونساء من داو نو يسامن غير خصها تفهم من بانه راه ماني انت كيتي ذندي انت تجي انت كيتي حد النظري ماني انت كيتي يعجبس الحري وانا قالنا قاتس مثلا بني بوخريس يبدا كينغني تما اربع ايام مني تما مسكين خمس ايام بوخريس محمد ذني كي كي كي كي كي كي مرسيا يبدا كينغني تاني تا وينا ويا ريد اخر لانه الصراحه كينا كينغني جودهم قايد انا قاتل نشكايثن نشكا
1: تما هو اللي يحيى
2: لينيش الحاج اخويا نور الدين لينيش الحاج باش تتو لينيش الحاج تسوت تتو بون في فيريكو الى جاب الضبيب ذاك الحسيمه بون في فيريكو الضبيب معروف في الستينات السبعينات يخدم في الحسيمه نيجاسي جد التكريم يممي نيجاسي الكوادرو يممي سي ضواي سي سي ديحضا كيضنو اي ازم فو انت كاع المقابله لو سي ديوشاس كوادرو شي ناس وصحاب الحسيمه كلشي صوان اي سي وشي ماشي واش شي جد زاك نو المهم اللي صح تم
0: الفكره المهم الدكتور بودرا رين تيسان كيما انايا
1: تما حاجه مغاضني تما المليح مليا على الشما قال حاجه
0: ايه الدكتور بودرا انت تما غير انت تزيد النير انت تما اللي خصها غير حال قاعد تروح شي لان نظر لبعض المسائل تما الخاصه هو المهم خصها كاين تما غير ضاون حسيم المهم اخ قاعد ساهم
1: كلشي
0: تساهم سوا هو اللي تساهم
1: نيشان لوخا هذا حاضر هما تاع المجيد تبعت شكرا بزاف
2: لكم كاين نتيجه هما ذنغ جمال اللي يسقوا الدراري تاع حيت اسد جبل قد كبير جيك
1: المهم كلشي والنساء من كي قلنا شاتونيتي
2: خويا عزيز كلشي الدراري صحاب تما صحاب كلشي الدراري اوروبا كلشي الدراري فازي ماهم والله العظيم اسبانيا فرنسا هنا بلجيك هولندا مهم دراري كلشي كاين نيو ديوسين شوز نتاع الدروار المضني ان شاء الله واش وري
1: انا شوري عبد المجيد بطبيعه الحال مخضع عيش التجربه يعني نشاط مورسياني انجيتين كذا خرجي بطبيعه الحال الشراكه معكم روح الجمعيه كاسوريف الجمعيه روح قدماء لاعبي ومسيري شباب الريف ثم عبد المجيد وريشك
3: واخا نشا زوج ديني غير مساله يا روحان مرسيا الحضايا ثريتين اني عايش ديني ازد بدي خبز كارو مختو ساغ تما الاتصال اكل حاج عبد السلام سي سليمان تديج الفكره روحان اثنين أمو خذ إن نخا قيل بداية نخا الماتش نومي غاسن دو سيدينا حسيمة يوسس الاثنين بعد صدفة الاثنين الفريق ني وني نخا نورسيا يرو يجيش برمشة ديسا الحسيمة أصلا الاثنين أصلا يوسس دا راحنا وجدا إلا وقع سنشين وجداوين وقبير شين ناس نشين ونستقبل شي اتصل سعيد الوجدي ألعب شباب ريف السبعينات الثمانينات يسجل الفكرة أنت غسل اتصال قوذنا الحسي ما عاد غسل علاقة مليحة قوذنا الحسي ما يتصل داك سي سليمان الناس أخزام ومخصغة قم في كل مانو سليمان يتصل داك سي حاج عبد السلام مهم الناس نحاول أنق المجهود وزي زي زي زيرو اختارو خارج تشكاخ سي عبد السلام مجهودي قال نحمك ياس ايج الفريق قال ياس امية وراغ وتستجو واكشي الامكانيات اقداس نيو اللي خصاص نتوجد المابيت الماكل الناس وكشي نيج نسطورة استطع انا استطع باذن الله استطع هذه وفر بزاف الشروط وذان يضاح نسيجن سيجن الفاح تمغى زريني وذان الحسيمة وتخيين شيء زاني وذان ني نغسني الفكرة الثنين أصلا شوي وها قالش أوروبا عيش خفن سنو مختي عيش سنو مغازن من
4: غازن
1: شوف لو ما تعبد مجيد
3: وذان ني ديش العالم النظم
1: لو ما تعبد مجيد أكس غوار ميزي قيمان قيمان رانش تريخ ولكن يا غيش لأن غوار وانت حساس نكمل متبعات حساس وانت جيشي ميا الدميا روح من الزواني لأن روح البرنامج بالنسبة للأثير يتبدلوخ أتف أتفن ذوار أنكمل أول نرج عشان دقائق مهم ماكسيمال 4 ساعات باش نكمل أول ناخذ أتف فيسبوك و روح هذا نسمح هذا أدفع عليك دور هذا ما تمجي تكمل ذوارينيك ولكن روح هذا نبدل لأن الأثير يتكمل روح هذا 11 هتفرحني نكمل ثوارنا صافي
3: صافي
1: لأن الزبون تجيشي ورم ياذي قيم وبلعش صافي نشال أيضا سويث ما ونطبيعة الحال نداء تصنع تنخبري الأثير نقراكم قيمة كينا إن شاء الله نجمع عندي تسن برامج برامج عارف زين دين الخاو دام لبدا روخا أوان إثنان نداء تصنع تنخبري الفيسبوك أجمع نكمل الأثير أنت القيمة كيهم خبري الفيسبوك باش نكمل أمسورنا أجين بجيوننا جمعية قدماء لاعبي ومسيري شباب الريف الحسيمة
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Bij de gijzeling in een bank in Zintzig in Duitsland is een onbekend bedrag aan geld buitgemaakt. De politie is op zoek naar zeker 1 verdachte van wie een signalement is verspreid. De verdachte zou vandoor zijn gegaan met een kist geld. 2 mensen werden in de bank opgesloten. Zij werden vanmiddag door de politie bevrijd. In tegenstelling tot wat eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd, was per ongeluk het thuisadres van de melder terechtgekomen. Journalist en activist Karin Spank is overleden. Ze was bekend van haar columns in het Parool die vaak gingen over haar ziekte MS, waaraan ze al jaren leed. Ze was ook de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spank was 68 jaar. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een 2-0 overwinning op ATO Den Haag. Het is de eerste kampioenstitel voor de PSV-vrouwen. En dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer, het is vannacht overwegend helder, bij 5 tot 8 graden. Morgen eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.